0: بخير يا مرحبا بخير بقوشة كمشة سيكون نمو 3-6-0-7-5-4 تبقوشين
1: إيه بقوشين كارثي يا رمي كتلمتين يا مرحبا يا رمي كتلمتين